الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا أيها الذين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وعلم الإنسان ما لم يعلم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وهي orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah حق تقاته dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam ya ayyuhallazina amanu taqullah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah wa qulu qawlan sadida dan berkatalah dengan perkataan yang benar yuslih lakum a'malakum niscaya Allah akan baguskan amalan kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan mengampuni dosa-dosa kalian wa may yuti' illaha wa rasulah barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya faqad faza fawzan azima maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan besar amma ba'd hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sejenak di mimbar Jumat yang kedua ini marilah kita hadirkan suara hati kita kita ikhlaskan niat kita kita tundukkan pandangan kita kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala memohon dan bermunajat kepada Allah semoga Allah menerima semua kebaikan yang telah kita kerjakan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kekuatan kemampuan kesehatan keselamatan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua dalam memaksimalkan sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعالت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادي مدها وهديها سبلها واملها بنورك الذين لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وهي بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.

استووا واستقيموا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة luruskan, rapatkan saf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حياك الله.

بسم الله لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا مولانا سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بحمده دائما قائما أبدا الحمد لله. وعلى كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. اللهم لا تعطي طالع لا رد ما قضي طالع. الفاتحة. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا رب العالمين.

ها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثل

تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو